سرسر بنا مباركا مسو عمر الغراب سردار جيائي ولا من اجل ادلالك ادلي قتب لايت في شاي قابل موات روج عيدان وشاي ادلالك ادلي من اجل اخرى البشاق ياسر افدائي ازل قاشي سكر بمنا عينك السلم بري جامع شقو شمال دجو تيريج روي ضعب شمال مقاري غزالة تيرال خيائي مدلا وكوبان دكرت قوحي لاغلي محرومي دسي تبشكي چاوي تبشروني ترجاج لي

خلنا باب كوتك وزوري شخلنا باب كوتك وزوري لم بالفراش وكلامي لا يروى بين الباب

قلتني بكل بتك بمال دعوتا يا أهو أهو إيه أسلي بس ياخ ولا شعر رمضان برما قسم ويبرانو هندقناك ونفرق بلي مكرناك ياخ جدر دشا